كان بيش كمون زايت ولا خيل شوخرة شخونيل لك جوجة شيرو شبينين كيل لك أنخل لين رلي كوتان سابادو شنق زايت أول لك كوانكو سالي خمايش بلي بوين خوني وش كمون سالي شكواق سقال سالي شكواق لبوري لشياب 2026 وكامي نخ زايت ولا خيل شوخرة شخونيل شخونيل Hasta allá en Caserío El Jordán, en Sayachepetén, nos está escuchando Silvia Leticia Tecal.

0: وقال لي سيدو الهيرة رنزل لي خون قبلان ومش هكال كسر دوقو لغسالي غشي بحونان
1: Que sus padres ya no quieren verla Dicen que él nos traicionó
0: Bueno, que solte que han acosado con alta Ticlán, Clián y la Caran 10, Car San Pedro, Cacha

0: el castigo.
1: قالوا لي كاغيل دا كوان كو خوان كارلوس
2: عاون تخال سلي بانتو لبال باركي لكي باتو لبال كوكال سلي كامبو دي فوتبول عاون تاكوان لسايتو على حكو أرتورو
1: تيجي قي قالوا لي كاغيل دا كوان
2: تاكوان اشنين قينجيل لكا اكيل روبي لشبالي اكوالا نومرو دوس جناولا كارانسا لسيمنتيريو جنرال Utli, Hulchikli, Sakiru Belina, Sulak Kontrili, Escuela número uno, Utli, Salón, Mishni Madruli, Ochachki Ruan, Hanani Chokojish, Andesinkil Chiruli Kuadios, Utli Kualkal de Pesna, Koisten Kaut, Chirokachichi Ulak Chiruli Kutankula, Hanani Asilan Nicheko Arturo, Saicho Lagel Chokake, Ut.
1: O Shibli Kangel Takuan Kulak, Kuiba Kuan Carlos. ما أوشيب لك أنجل تاكوان خلاك
2: أوشيب تاكوان أشنا نجيل لك أخو أرتورو
1: تيجاك تخوني لك أرو تاكوان
2: أنت قلت تيوك شلتك والكال دي تيوك شخان تسينجيل قيت فقال لي لي بروييكتو فكيرك أنت قلت تاكيل روبيل أنا علي جنكيل يعني أسكوالا نومرو روف وطلي سمنتريو جنرال
1: وزاكو خوان كارلوس ما كاكيان تاكوان
2: كاكيان وارتورو تاكيتو ساي خاتو لرام
1: ما ديو شاكوي
2: ولا ما كاتو يدني كوارتورو